0: لِكُلِّ شَيْءٍ
1: تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
0: تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ.

أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم

0: ويوم نبعث
1: ويوم نبعث
0: ويوم نبعث
1: ويوم نبعث
0: ويوم نبعث
1: ويوم نبعث
0: ويوم نبعث في
1: ويوم نبعث في
0: ويوم نبعث في
1: ويوم نبعث في
0: ويوم نبعث في كل

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه.

أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها